توش زنة فيو كم ناري هذا تيبي كوش زنة ميول الشيك دلوتان اتورا تيزينيو سبيرتسكو كم ايا من دوم تش شيك في دين لي عادي اتوك اتكي شانجيروت هذا انتفيد اشتون كريمت شوك هذا دي كول دال سول بالي شت الو بني تشتوديو بان سير نيا تكنيكا